제 인제르벳 비가 콩 이만 메탕 콩 우미드 메탕 퀸 텐 메옛 비 자가오 퀸 파나하가 포 두니야 쳇나릭나 خدا وانذ متعال اس کا سلم ولد والذين هم عن اياتنا غافلون من تقسك ديون د دي انسان كنن كي نچي قدرتنا نچي حكمتنا نچي نشانينا نچي ايات كن شيطانو نكون چيتن غافلتن بي خبر يتن

0: ميديو ميكا دو اكاش واني كارجلين وقت بتسو تغنى منو چوغا سنسو كاسا تا بحري طويل چينجن مزاد غلام قادر زاكي كنا.
1: بسم الله الرحمن

دخسان سخپاين تيز پروگرام ينين يتبين ساينس ميگزين پروگرام فوچي كان پوين مين تاهيرا بانو يان پروگرام لقتوت باكن پوين مين لقا دلي پروگرام پروڈیوسر پوين مين گلزار حسين ميديا مويو ستانچيك نا غبگيانا نشوش بينش بي كيلو هرس ميديا مويو توگيانا نشوش بينش بي كيلو هرس كا دعا كاشواني کرگلين وقت پو خبرون نتوچندو کاساتا پرگي خبرون لان ين مزد